ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما

الحبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قال يا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

حقا ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه.

أحدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنا

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتنا

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك.
1: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
2: الصباح ما بيحلى إلا معها.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير وين ما كنتوا ويانا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير لأهل الخير، أهلنا أحبابنا ناسنا وين ما كنتوا، بنرحب فيكم بنهار جديد وحلقة جديدة من برنامج طلت فجر.

صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين والمشاهدين، لكل اللي بيسمعونا عبر أثير فجر أف أم على الموجة 90.4 أو 102.7. صباح الخير لكم، تحياتي لكل اللي انضموا معنا في هاي اللحظات الصباحية من برنامجكم المفضل الصباحي في كل يوم وفي كل إطلالة من 7:30 لـ9:30 على مدار هالساعتين المتواصلات. بنكون معاكم لحتى نخليكم أقرب مع العالم من حولكم، ونكون قراب معاكم في كل بيت، في كل محل تجاري، في كل مطعم، في كل مخبزة، حتى من خلال المشاوير الصباحية لكل توجهاتكم، سواء كانت داخل طول كرم أو خارج طول كرم. يعني صباح الخير لكل السائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية، صباح الخير للموظفين اللي رايحين من مدينة لمدينة، صباح الخير لطلابنا الحلوين. هالمشاهد اللي كانت تبث قبل قليل وقبل لحظات من وصول طلابنا لمدارسهم، يصبحهم بكل الخير، وإن شاء الله يا رب نتمنى لهم كل التوفيق في امتحاناتهم يا رب. كمان طلاب الجامعات نتمنى لهم كل التوفيق، يعني المفروض أنه لحظات ودقائق قليلة بيوصلوا طلابنا لمدارسهم، فشو بنحكي لهم؟ نحكي لهم إن شاء الله يا رب مسهل أموركم، ميسرة امتحاناتكم، وتحصلوا على النتائج اللي أنتوا بدكم إياها، وما يروح تعبكم على الفاضي. صباح الخير للمواطن، صباح الخير للموظف، موظفنا العزيز يسعد صباحك، كيف الحال؟ طمنا عنك، كيف مدبر أمورك وأحوالك؟ حابين إحنا نصبح عليك، نعطيك طاقة إيجابية، ونحكي لك معلش بتهون، وإن اشتدت ستهون بإذن الله تعالى. صباح الخير للوطن والمواطن.

صباح نهار جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. اليوم الثلاثاء منتصف هذا الأسبوع. يوم الثلاثاء بالنسبة لي هو يوم جميل، على الرغم من ناس كتير بتحس أنه يوم تقيل شوي ممل نوعا ما، لكن نتمنى لكم فيه كل الخير والبركة. يوم الثلاثاء يعني منتصف الأسبوع، يعني كفة الميزان لبداية الأسبوع ولنهاية الأسبوع. فصباح الخير لكل محبي يوم الثلاثاء. صباح اليوم 19 أيار مايو لعام 2026 ميلاديا، الموافق الثاني من ذي الحجة من عام 1447 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. في هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة اغتنموها بالدعاء، اغتنموها بالاستغفار، اغتنموها بالحمد، اغتنموها بالطاعة، واغتنموها بالصدقة والزكاة. اغتنموا هذه الأيام وهي أفضل أيام العام عند الله سبحانه وتعالى. نحن في اليوم الثاني وأمامنا تقريبا 6 أيام. استغلوا هذه الأيام، استغلوا كل ساعة، وادعوا الله دائما وأبدا علها تكون ساعات استجابة في هذه الأيام العظيمة. صباح الخير لأبناء الشعب الفلسطيني. يا رب النصر والحرية لأسران البواسل قريبا بمشيئة الله تعالى. صباح الخير لكل الأمهات، صباح الخير لكل الآباء، أصحاب المحال التجارية، الأسواق. الحمد لله رب العالمين، على الرغم من أن الوضع مش كما يجب، لكن الحمد لله دائما وأبدا. القليل ولا العدم زي ما بيحكي، بس إحنا بنتطلع دائما للكثير. إحنا هيك يعني بنطمع في أهل الخير، بنطمع في أبناء هالبلد، بنطمع بالأفكار النيرة، بنطمع بأي فكرة ممكن تكون استثمارية بالبلد وتحسن من وضع البلد. صباح الخير لإلكم. تحياتي الصباحية كمان لرعاة برنامجنا.

رعاة برنامج طلة فجر، شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، وأكيد شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، قاعات وجاتو سان مرسي. سعد صباحهم يا رب، أكيد من جديد انضموا أيانا. وصباح الخير لشركة تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. صباح الخير كمان لشركة غرغور التجارية، مجمع صيلة الظهر التجارية شداد، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، يسعد صباحهم. وكمان شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، صبحهم ويربحهم بكل الخير. زملاء المرافقين معنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحكم. ومني ريهام أبو حبلة كل التحيات الصباحية. دائما بنكون سعداء بمتابعتكم الدائمة لحظة بلحظة وإيانا. فصباح الخير للجميع.

لا تنسوا المشاركات الصباحية من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 0986849 أو من خلال المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 0097059940990. يا صباح الخير لأهل الخير، صباح الخير من طول كرم لنابلس ولجنين ولرام الله ولبيت لحم والخليل وأريحة ولقلقيلي لطوباس ولسلفيت، لأهلنا في القدس، لأهلنا في الداخل فلسطين المحتل. بنستنى زياراتكم إن شاء الله وتكونوا منورين عنا في طول كرم أو في أي مدينة تانية. أهلنا في غزة الحبيبة، صباح الخير لأولاد هالبلد المغتربين اللي اشتاقوا ييجوا على البلد ويعيشوا أجواء البلد ويتهنوا بأجواء البلد. إن شاء الله يا رب يكتب لكم زيارة قريبة. بنعرف إنه زياراتكم السنوية بتكون خلال فصل الصيف بالأغلب، ويعني قرب فصل الصيف وقربت العجقة والأزمات، إن شاء الله يا رب ييجوا وتكون أموركم ميسرة ومسهلة وما يكون في أي ضائقة ولا أزمة جديدة من هالأزمات اللي تعودنا عليها. كل ما نحكي فرجت ترجع بتضيق، بس الحمد لله دائما وأبدا إن شاء الله يا رب يزيل هالغمة عن بلادنا الحبيبة فلسطين، وييجوا أولادنا المغتربين اللي مشتاقين لهم وهم مشتاقين لأرضهم ولبلادهم، لقريتهم أو لبلدتهم أو لمدينتهم، مشتاقين للشوارع، مشتاقين للدكاكين، مشتاقين لأصحابهم، مشتاقين للناس، ومشتاقين للشوارع وكل شيء في بلدتهم أو قريتهم. فصباح الخير أبنائنا المغتربين، صباح الخير بتوقيتنا وتوقيتكم، ومساء الخير بتوقيتكم. إن شاء الله يا رب الخير عنا وعندكم. اليوم مشاهدينا ومتابعينا عنا ثلة من المواضيع اللي راح نناقشها ونتحدث فيها. طبعا كالبداية، في البداية كالعادة بجولة سريعة لأبرز العناوين الإخبارية، من بعدها رح ننتقل معاكم إلى ما يتعلق بإقرار قانون إعدام الأسرى، إلى أين تدش إسرائيل في استهداف الحركة الأسيرة. كمان من محطاتنا لليوم بدنا نحكي مشاهدينا ومتابعينا عن خطوة جميلة جدا لاقت ترحيب كبير من أهلنا في عجة. السيد شوقي سليمان هو اليوم نجم حلقتنا. سيد شوقي سليمان في المجلس البلدي أول تجربة دمج حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة في بلدة عجة. اليوم رح نحكي عن هاي التجربة، رح نحكي عن هذا القرار وعن هالإصرار بهذه التجربة من الدمج. كمان من محطاتنا لليوم والنصف الثاني من محطاتنا رح يكون بتسليط الضوء عن العشر الأوائل من ذي الحجة. رح نتناول الموضوع بشقين. الشق الأول، بنعرف إنه هذه الأيام دائما ما بيكون في أعداد كبيرة من الأهالي المواطنين بيصوموا في العشر الأوائل لكسب الأجر والثواب. الأغلبية بتكون من كبار السن، نساء أو الرجال، وأغلبهم بيكونوا أصحاب أمراض مزمنة، سكري وضغط. لكن اليوم بدنا نحكي بين الأجر والصحة والمحافظة على الصحة عن أهمية وجود نصائح غذائية للصيام، صيام يكون آمن لكبار السن وتحديدا للأشخاص من الأمراض المزمنة كالسكري والضغط. الله يحماكم ويحمى أهالينا وأهاليكم يا رب. كمان الشق الثاني رح يكون بالحديث عن الجانب الديني، العشر الأوائل من ذي الحجة، مواسم الطاعة وفرصة للتغيير الجذري من أنفسنا، وكيف نرجع من جديد نتقرب من الله سبحانه وتعالى خلال هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. كل هاي المواضيع رح تكون معنا في برنامج طلة فجر. خلوكم معنا لحظة بلحظة، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية ورسائلكم في الأرقام الظاهرة وإياكم على الشاشة.

وصباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. يا صباح السعادة والسرور، صباح الأمل وصباح الطاقة الإيجابية. صباح الخير لأهلنا، أحبابنا، السائقين اللي عمالهم بيسمعونا وين ما كانوا. صباح الخير كمان لكم، بنرحب بكل اللي انضموا وإيانا في هاي اللحظات من خلال أثير فجر أفأم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. أهلا بكل المستمعات، تحديدا من النساء كبار السن اللي دائما بيسمعونا بيحكوا لنا احنا معكم كل يوم بيوم. صباح الخير لكم جميعا. كمان بدنا نوجه التحيات الصباحية لكل عمال النظافة، مهندسين نظافة، يسعد صباحكم يا رب، يعطيكم ألف عافية، اللي دائما بتكونوا موجودين على رأس عملكم بمختلف الظروف الجوية، فصباح الخير. كمان بدنا نحكي صباح الخير لكل العمال الميدانيين من بلدية طول كرم، من كل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص اللي بيشتغلوا بالميدان، يعطيكم ألف عافية، كمان بتستاهل نحكي لكم يصبحكم ويربحكم بكل الخير. لو بدنا نبدأ اليوم مشوارنا، خلونا نبدأ بجولة سريعة على أبرز العناوين الإخبارية. من أبرز عناوين أخبار صباح اليوم مستمعينا ومشاهدينا، حسب مصادر محلية قوات الاحتلال تدهم صباح اليوم المنازل خلال اقتحام بلدة السموع جنوب الخليل. قوات الاحتلال في فجر اليوم قامت باعتقال كل من تامر شقير، أرقم هرشة، إسلام هرشة، مؤنس زغلول هرشة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قفين شمال طول كرم. وفجر اليوم قامت قوات الاحتلال باقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس، وقامت بحملة مدهمات واعتقالات، ثم صباح اليوم قامت بالانسحاب من مخيم الفارعة بعد اقتحام استمر لعدة ساعات. ومن العناوين أيضا مشاهدينا ومتابعينا، مجموعة من المستوطنين يحرقون بحماية قوات الاحتلال أراضي زراعية في قرية المغير شمال رام الله. أفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن المستوطنين

ضرب النار في أراضٍ زراعية بمنطقة السهل، وما أدى إلى احتراق معظم الأراضي الزراعية في المنطقة. وحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال تقتحم صباح اليوم قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله. وفي قطاع غزة، إصابة 2 من الصيادين بنيران بحرية الاحتلال قبالة سواحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وننتقل إلى العناوين الإخبارية على الصعيد الدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن في وقت متأخر من مساء أمس بتأجيل هجوم عسكري كان مقررا على إيران استجابة لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات في ظل ما وصفه بالمفاوضات الحادة، وذلك الجارية مع طهران بشأن برنامجها النووي وإنهاء الحرب. قال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان طلبوا منه تأجيل الهجوم المقرر اليوم الثلاثاء نظرا للتقدم الحاصل في الاتصالات السياسية. وأضاف أن قادة الخليج يرون إمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول لدى الولايات المتحدة وجميع دول الشرق الأوسط وخارجها أيضا، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب يقوم أساسا منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أوضح ترامب أيضا خلال إصداره وأنه أصدر تعليماته إلى وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة بعدم تنفيذ الهجوم في موعده، لكنه شدد في الوقت نفسه على إبقاء القوات الأمريكية في حالة استعداد لتنفيذ هجوم واسع وشامل النطاق وفي أي لحظة إذا فشلت المفاوضات.

وفي السياق ذاته المسؤول الإيراني البارز محسن رضائي يسخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه نيته شن هجوم عسكري على إيران ثم تراجعه استجابة لطلب من دول الخليج. وكتب رضائي على شبكة إكس: لقد حددوا موعدا نهائيا لهجوم عسكري ثم ألغاه بنفسه، كل ذلك على أمل زائف بأن الشعب الإيراني والنظام سيستسلمان. وتفاخر رضائي قائلا: إن قبضة قواتنا المسلحة الجبارة والأمة الإيرانية العظيمة ستجبرهم على الاعتراف بالهزيمة والاستسلام.

ومشاهدينا ومستمعينا الكرام مستمرين مع حضراتكم في هذه الجولة الإخبارية. ننتقل إلى أبرز العناوين المتعلقة بالشأن الإسرائيلي. مصادر دبلوماسية ومطلعة لميدل إيست آي تكشف أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدم طلبا سريا إلى الدائرة التمهيدية في 2 أبريل/نيسان الماضي للمطالبة بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسيل سموتريتش على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. ووفقا للتسريبات الموثوقة فإن لائحة الاتهام الموجهة ضد سموتريتش تشتمل على تهم ثقيلة بموجب القانون الدولي أبرزها التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب ونقل سكان القوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة الاستيطان كجريمة حرب بالإضافة إلى الاضطهاد والفصل العنصري كجرائم ضد الإنسانية. لازلنا في الشأن الإسرائيلي حيث تتزايد داخل أوساط الاحتلال القناعات بأن قرار حكومة بنيامين نتنياهو باتت مرهونة بشكل متزايد بالإدارة الأمريكية سواء في غزة جنوبا أو لبنان شمالا وسط اتهامات لحكومة بنيامين بالتخلي عن استقلال القرار السياسي والأمني وتحويل إسرائيل إلى ما يشبه المحمية الأمريكية.

قبل ختام هذه الجولة مستمعينا ومشاهدينا، نستعرض لكم أسعار صرف العملات. الدولار الأمريكي يصرف اليوم الثلاثاء مقابل الشيكل بشيكلين فارزة 90 أجورة. الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 10 أجورات. أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 38 أجورة. وأيضا ننتقل إلى حالة الطقس، حيث في آخر المتابعات الأجواء اليوم تكون غائمة جزئيا إلى صافية لطيفة في معظم المناطق، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. غدا الأربعاء تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية لطيفة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نذهب إلى فاصل ونعاود مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا وأيانا في الاستماع والمتابعة، بالرحب فيكم. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا معنا في هاي اللحظات من برنامج طلت فجر. في عنا رسائل صباحية كثير عمالها بتوصلنا. صباح يشبه الطمأنينة، هادئ كنسمة خفيفة، ودافئ كقلب يعرف كيف يبتسم رغم كل شيء. صباح الخير، صباح الفل. هاي الرسالة من، خلوني أتذكر من مين، يسعد صباحكم أكيد. هاي الرسالة من المصورة كفاح زعاتري، يسعد صباحك يا كفاح، صبحك بكل الخير. جميلة هاي الرسائل الصباحية دائما اللي بتكون مفعمة بالطاقة الإيجابية والدعوات والحكم، فصباح الخير لإلكم. كمان في عنا رسائل صباحية، صباح الخير، صباح التفاؤل، بحب أصبح أول شيء على طاقم الفجر الجديد وعليك ريهام، وبحب أصبح على أهلي في الخليل وأخص في الذكر إسراء حبيبتي حبيبة قلبي وعلى راسي، والله والحمد لله على سلامتك وإن شاء الله أجر وعافية يا رب، وإن شاء الله إنك توصلي بالسلامة عند أهلك في الأردن وما تنسيني يا إسراء. يسعد صباحكم، أختكم ثائرة، صبحك وربحك بكل الخير. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم جميعا. الدين ليس فقط في طول الصلاة بل في صدق الكلمة ونقاء القلب وحسن التعامل مع البشر. أختي الكريمة لازم تعملي برنامج عن الناس اللي بيضلهم ينقلوا أخبار الناس وينقلوا، هذا مش برنامج، هذا بده سلسلة برامج بصراحة. صباح الخير لمرسل هالرسالة. شوف إذا بدنا نحكي وين المشكلة وكيف بدنا إحنا بنحكي، بدنا نرجع للأساس، نصلح ذاتنا، نتق الله، نخاف الله. إذا كلنا مشينا على هذا النهج فاعرف إنه رح تختفي هاي الظاهرة من حياتنا تماما. الناس اللي بنقولوا أخبار الناس واللي بنقولوا حكي هذا ما بتخلى بصراحة، بس الشاطر اللي بيعرف كيف يتعامل مع هاي الفئة من الأشخاص والأهالي. طول ما أنت على بينة وعلى نور، طول ما أنت ماشي صح يحتار عدوك فيك. فإذا أنت ماشي صح ومش عامل إشي غلط فشو ما تحكي الناس تحكي، شو ما تقول تقول، لو شافوك بتصلي رح يعلقوا ورح يقولوا والله أعلم شو رح يقولوا. فأنت أعمل اللي بدك إياه وأعمل اللي شيء اللي بيرضي ربنا وما عليك بكلام الناس. كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر بصراحة، أنا هيك دايما بحكي، كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. يعني أمثلة بسيطة في حياتنا، قرارات شخصية، أنت شو شايف المناسب لإلك اعمله، شو شايف الأفضل لإلك اعمله، ما تقلق في حكي الناس وكلام الناس. فصباح الخير، لأنه بصراحة إرضاء الناس غاية لا تدرك، فسيبك من حكي الناس وخليهم يحكوا زي ما بدهم، يقولوا شروي غروي، مش أنت عامل الصح، مش أنت خايف ربنا ومتقي ربنا، ما عليك. وإنت طول ما أنت شايف هذا الشيء مناسب لإلك فإنت خليك على اللي أنت شايفه مناسب لإلك. صباح الخير للجميع، مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. للأسف إحنا في كل صباح طبعا بنوجه كل التحيات الصباحية والدعوات لأسرانا، أسر الحرية وإن شاء الله الفرج العاجل والقريب. لكن إحنا بنحكي عن خطوة مؤخرا أثارت موجة واسعة من القلق والإدانات، تتواصل داخل إسرائيل التحركات السياسية والقانونية لدفع ما يعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط كل هاي التحذيرات الحقوقية والإنسانية من تداعيات خطيرة على واقع أسرانا داخل سجون الاحتلال وعلى واقع الحركة الأسيرة. وبين توصيات اللجان الإسرائيلية الأخيرة بالمضي في إقرار القانون وتصاعد اليمين، خطاب اليمين المتطرف، اليوم إحنا بدنا نحكي عن ملف الأسرى الفلسطينيين ونحكي عن حقيقة هذا القانون وانعكاسه على أسرانا البواسل. يا رب الفرج والنصر والحرية بمشيئة الله تعالى لكل أسرانا. لحتى نتحدث أكثر عن تفاصيل هذا الملف دعونا نرحب بضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال اتصال الهاتفي بالسيد حسن عبد ربه، خبير في شؤون الأسرى الفلسطينيين. يسعد صباحك سيد حسن.
1: يسعد صباحكم، الحرية للأسرى والرحمة للشهداء، أهلا بكم.
0: يسعد صباحك، يعني ما آخر المستجدات المتعلقة بهذا القانون وخاصة في صدور توصيات جديدة من قبل الجانب الإسرائيلي؟
1: نعم، بداية هذا القانون يعود إلى عام 2018 وشرع بالقراءة الثانية والثالثة مؤخرا في نهاية أذار من هذا العام بإقراره من الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، وهو بشكل واضح يرتكز إلى مرتكزات عنصرية وهو موجه فقط ضد الأسرى الفلسطينيين الذين يتهمهم الاحتلال بقيامهم بعمليات قتل بحق إسرائيليين من جنود الاحتلال أو من المستوطنين، وبالتالي على خلفية مقاومة هذا الاحتلال. هذا من جانب. من جانب الآخر، هذا القانون بعد إجازته تم اتخاذ قرار من وزير الجيش كاتس وأصدر تعليماته إلى قائد المنطقة الوسطى من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الواضحة باتجاه تنفيذ هذا القانون وتحويله من قانون أصم، من قانون تم إقراره دستوريا، إلى قرارات تصدر عن المحاكم العسكرية. وبالتالي تم بموجب هذه الأوامر تحويل القضاء العسكريين في المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة بصلاحية إصدار أحكام بالإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأن يكون قضية الحكم بالمؤبد هي استثناء وفي حالات خاصة استثنائية، ولكن القاعدة الأساسية صلاحية إجراء إصدار أحكام بالإعدام. وهذا مؤشر واضح بأن القانون قد خرج عمليا إلى حيز التنفيذ الفعلي وأصبح قابل للتطبيق بعد أن منحت صلاحيات واسعة للقضاء العسكريين بإصدار هكذا أحكام من قبل القضاء ومن قبل المحاكم العسكرية.
0: القانون الدولي كيف ينظر لمثل هذا التشريع؟
1: يعني بالتأكيد هذا التشريع هو مخالف لكل المعايير الدولية من جوانب عديدة. أولا، هذا القانون ينطلق من منطلقات عنصرية، ما هو موجه فقط ضد أسرى فلسطينيين ولا يطبق على الإطلاق ضد أي إسرائيلي يرتكب جرائم أو مجازر ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا فقط مخصص على هذه القاعدة العنصرية. أيضا هو مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومخالف للقانون الدولي الذي لا يجوز للاحتلال أن يشرع قوانين خاصة في الأراضي المحتلة تناقض مع القانون الدولي، وهذا بحد ذاته يتعارض بشكل كبير مع حق الإنسان في الحياة ويتعارض مع حق الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال في النضال ومقاومة المحتل، وبالتالي هو مخالف للمعايير الدولية عدا عن افتقاد المحاكم العسكرية والقضاء العسكري وأيضا عمليات التحقيق لدى سلطات الاحتلال ومخابراته بكل أسس وأصول ومرتكزات التي تتعلق بالتقاضي والمحاكمات العادلة. وهذا الاحتلال بطبيعة الحال معروف بأن كل محاكمه وكل قضائه العسكري هو يخالف كل المعايير المتعلقة بشروط المحاكمات العادلة، وعلى هذه القضية نستطيع القول بأن كل ما في هذا القانون هو مخالف لكل المعايير الدولية بشكل صريح.
0: أستاذ حسن،
1: وجود رقابة أيضا على المحاكم بطبيعة الحال.
0: يعني أستاذ حسن، في ظل ما نتحدث عنه اليوم، ما هي أبرز المخاوف الحقيقية لدى الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال؟
1: يعني المخاوف هي كبيرة جدا. الآن نحن نتحدث عن ليس شروط حياتية اعتقالية، تجويع أو عزل انفرادي أو إهمال طبي أو تفتيشات أو غير ذلك، نحن أغلاق الفتيل، نحن نتحدث عن جرائم مستمرة لها علاقة بالحياة تمس حياة الأسرى، وهناك مئات من الأسرى والمعتقلين اليوم هم يتهدد، أصبحوا في خطر حقيقي داهم يتهدد حياتهم. نحن نتحدث ليس فقط عن أسرى الضفة الغربية وإنما أيضا عن أكثر من 400 معتقل من قطاع غزة من صنفهم الاحتلال كمقاتلين من قوات النخبة، وهذا يؤكد بشكل واضح بأن الخطورة هي كبيرة جدا على حياة هؤلاء الأسرى والمعتقلين، وهذا يتطلب أن يكون هناك موقفا وطنيا فلسطينيا وموقفا دوليا رافضا ولوقوف وجه هذه القوانين.
0: يعني بشكل نهائي، إذا ما تم إقرار هذا القانون، كيف رح يأثر على مستقبل قضية الأسرى الفلسطينيين، وهي من أبرز القضايا في القضية الفلسطينية على مدار كل هذه السنين؟
1: يعني القانون أولا هو تم إقراره بالقراءات الثلاثة وأصبح دخل حيز التنفيذ بعد التوجيهات التي وجهت إلى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي وتخويل ومنح الصلاحيات الكاملة للقضاء وللمحاكم العسكرية العاملة في الأراضي المحتلة بإصدار هذه الأحكام كحكم بالإعدام، وأيضا تأسيس المحكمة الخاصة بمعتقلي قطاع غزة والتي من صلاحياتها أيضا إصدار أحكام بالإعدام. وبالتالي القانون هو أصبح قانونا قابل للتطبيق وليس بحاجة إلى إقرار على الإطلاق. هذا الوضع هو وضع مقلق جدا ووضع خطير جدا وسابقة جديدة أيضا فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وبشأن الأسرى الفلسطينيين. في ستينيات القرن الماضي كان هناك بعض أحكام الإعدام ولكن لم تنفذ، استبدلت بأحكام بالمؤبد، ولكن الآن نحن أمام مرحلة جديدة تدخل فيها تصارعات وتجاذبات سياسية بين الأحزاب الإسرائيلية ذاتها أحزاب في داخل إسرائيل، ولكن أيضا هناك خطورة حقيقية خلال المرحلة المقبلة أن يتم إصدار أحكاما بالإعدام على أسرى فلسطينيين، وهنا تكمن الخطورة علما بأن الاحتلال يشرع هذا القتل وهو مارسه بشكل حقيقي وفعلي من خلال وسائل وأساليب مختلفة خلال العامين الماضيين. أكثر من 90 أسيرا استشهدوا بقتل العمد وبتعذيب وبإهمال طبي.
0: السيد حسن عبد ربه خبير في شؤون الأسرى الفلسطينيين، أشكرك كل الشكر على انضمامك وإيانا في صباح اليوم ضمن إطلالتنا الصباحية والحديث عن ملف الأسرى الفلسطينيين ومتابعة آخر المجريات المتعلقة بما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين. اليوم نتحدث عن واقع أليم لأسران البواسل داخل سجون الاحتلال وكيف يؤثر ذلك على الحركة الأسيرة، النصر والحرية. كل التحيات الصباحية أمهات ولآباء ولزوجات ولأبناء الأسرى الفلسطينيين، رحم الله شهداء هذا الوطن الحبيب وأسكنهم فسيح جنانه، شافى مرضانا وجرحانا يا رب العالمين. خلونا نكمل التحيات الصباحية لكل المرضى اللي موجودين بكل المراكز الطبية والصحية والمستشفيات اللي بينتظروا رحمة ربنا زي ما بيحكوا، بينتظروا إجراء العمليات المناسب لإلهم، وتحديدا بعد المناشدة اللي سمعناها من الخالي أمفادي من راس عطية في قلقيلية. تخيلوا المعاناة والألم اللي عمالها بتعاني الخالي إنفادي نتيجة أنه ما في اتفاق ما بين نقابة الأطباء وما بين الحكومة، والمواطن هو اللي بيدفع الثمن، ثمن صحته وعافيته، ثمن عذابه في كل يوم وفي كل لحظة، الحالات الطارئة. ولكن في عنا حالات أيضا العذاب اللي بيعاني منه المريض ما حدا بيقدر يشعر فيه إلا المريض نفسه. فخلونا نكون رحماء بكل المرضى، خلونا نكون أيضا رحماء بالمواطن كحكومة وكإدارة، ومن أجل أنه يكون في عنا إدارة أزمة لهذا الأزمة اللي بنمر فيها وبنعيش فيها من أبناء الشعب الفلسطيني. خلونا نرحب كمان ونحكي التحيات الصباحية لكل مرضى الفشل الكلوي اللي موجودين بأقسام غسيل الكلى بكل المستشفيات، الله يسعد صباحكم يعطيكم ألف عافية. كمان بدنا نحكي صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من ممرضين ممرضات من دكاترة من أطباء من العاملين في القطاع الصحي بمختلف المجالات وكل المراكز، سواء المراكز الخاصة الحكومية المستشفيات الخاصة المستشفيات الحكومية، يعطيكم ألف عافية. من مأمون كوع، صباح الوردة، لا تثق بأحد لمجرد أنه أعجبك حديثه. في الحياة أصبحت مظاهر، فبعض الأشخاص ظلوا أكبر من حجمه الحقيقي. يسعد صباحك يا مأمون، صباح الخير لإلك. كمان صباح الخير يا فلسطين، أسأل الله أن يحفظ أرضك وأهلك وأن يجعل هذا الصباح بابا للطمأنينة والفرج، ويكتب لكم من الأمن والبركة في كل خطوة. من وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب وجدي الجابي، صبحك بكل الخير ابن فلسطين المغترب متابع برنامج طلت فجر الدائم. نروح لفاصل ومن بعد الفاصل نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلت فجر، خلوكم وإيانا.

0: صباح الخير لجنين، صباح الخير لطول كرم، صباح الخير لنابلس، صباح الخير لكل بلاد الحبيبة فلسطين، في كل مدينة، في كل قرية، في كل بلدة، في كل ضاحية. يسعد صباحكم من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا ومن أصوات البلد. صباح الخير سهى فحماوي، يسعد صباحك يا رب. تحكي لنا سهى، احكوا لنا يا ريهام عن شارع الإسكان اللي صار مدخل رئيسي للبلد. الوضع مش طبيعي، الوضع بحاجة إنه يكون في الوضع بحاجة أنه يكون في تحسين أفضل، لأنه لا عارفين ندخل على الدار ولا نطلع في الغبرة، ما حدا عارف يزورنا لأنه فيش مصفات وغير الأزمة والإزعاج. بتمنى أكيد طبعا من المجلس البلدي الجديد أنه يكون حاطط ضمن خطته شو طبيعة الحالة في المنطقة اللي هي عند الإسكان، وخاصة من المنطقة الشرقية من بعد ما يوصلوا الأهالي من الأحراش ويفوتوا على البلد، لأنه صار هو مدخل البلد الرئيسي. فأنا بصراحة الله يكون بعون الأهالي اللي ساكنين في هاي المنطقة، أدمى الوضع مزري، يعني ينسوا كل الإزعاج، بكفي الغبرة، بكفي التعديات، الشارع متهالك صار. نأمل أنه يكون محطوط كمان على ضمن على طاولتهم وضمن برنامجهم لحتى يكون في تحسين وتلبية لاحتياجات المواطنين إن شاء الله. كمان مشاهدينا ومتابعينا من الرسائل اللي عملها بتوصلنا، يسعد صباحكم يا رب. خالي حنان الكحلة، صباحك عسل وفل وياسمين يا رب، في صباح يوم الثلاثاء ارزقنا يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، الخالي عليا أبو شنب، يسعد صباحك يا رب. الخالي عليا، صباح التكبير والتهليل، اللهم اجعل صباح الأيام من ذي الحجة فاتحة خير وفرج وسعادة ورزق علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الورد، صباح الفل والياسمين. كمان شوف الرسائل الحلوة من كل المتابعات الدائمات، من الخالي مقبول الصباح، يا رب في هذا الصباح وفي صباحك هذا قد أشرق ونحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء، فأحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك واشرح صدورنا برضاك واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك واجعل لنا في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، اللهم آمين، واجعل لنا نورا نستضيء به في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب كمان من الرسائل اللي عملها بتوصلنا، شوفوا هالرسائل من وين. صباح الخير لطول كرم من شيكاغو، من أبو العبد، يسعد صباحك يا أبو العبد، صبحك وربحك بكل الخير. ومن طول كرم لشيكاغو للتحديد إليك، يسعد صباحك أبناء فلسطين المغتربين، صبحكم بكل الخير. صباح الخير أنا رنا، بصبح على جوزي محمود بنت وداد جوري، على أهلي أنا من قلقيلية، وبصبح على أهلي في طول كرم، يسعد صباحكم يا رب. أهلنا وأحبابنا وين ما كنتوا، أهلنا من جنين، أهلنا من قلقيلية، أهلنا من سلفيت، أهلنا من رام الله، وين ما كنتوا بنحب نصبح عليكم. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا من حنان الخطيب، يسعد صباحك يا رب، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة، ربنا يعطيكم الصحة والعافية يا رب، ويبعد عنكم كل شر، ويا رب لأحلى برنامج هذا البرنامج الحلو، صبحك بربحك بكل الخير. كمان من الرسائل، يسعد صباح الجميع، مني معاذ محاجنة ولطاقم الفجر الجديد ولجميع المستمعين ولعمر البلعاوي ومحمد نايف وثائر الغول. أما الرسالة اللي وصلتنا من عمر البلعاوي، صباح الخير لك يا عمر، صبحك وربحك بكل الخير. عمر بيحكي هو بدوره بده يصبح على معاذ محاجنة وسيف العلي، ثائر الغول، حمودي أبو صلاح، وسائقي خط نور شمس، وطاقم الفجر الجديد، وأحمد الغول. يسعد صباحكم جميعا، وأنا بدوري بدي أصبح على كل السائقين على كل الخطوط، خطوط الشعروية، خطوط وادي الشعير، وخطوط الكفريات، وخطوط الضواحي والعزب. الضواحي يعني كتابة وارتاح، ذنابة وشويكة، وكمان خطوط أو خط العزب. صباح الخير لكم عشان ما ننسى، وخط كفة طبعا أهم شيء، عشان ما ننسى ولا خط من كل الخطوط اللي موجودة في طول كرم، هاي الخطوط الداخلية، إنما الخطوط الخارجية. فصباح الخير لخط نابلس، صباح الخير لخط رام الله، صباح الخير لخط جنين، صباح الخير لخط قلقيلية، وشو في عنا كمان خطوط خارجية مش بس كمان السائقين من طول كرم، السائقين وين ما كنتوا في أي مكان، ومكاتب التكاسي الخاصة كمان اللي بيسمعونا، اللي بتنقلوا من منطقة لمنطقة، سائقي الشحنيات اللي بينقلوا البضائع الكبيرة والتريلات، يسعد صباحكم كمان ويعطيكم ألف عافية. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في محطاتنا المختلفة والمتنوعة، أكيد في برنامج طلت فجر. إحنا لما بنحكي عن محطاتنا دائما بيكون في عنا محطات مميزة، محطات رائعة، وبنسلط الضوء عليها بشكل مميز ضمن إطلالتنا. لكن اليوم بدنا نحكي عن خطبة. هاي الخطبة مشاهدينا ومتابعينا لاقت ترحيب كتير كبير وواسع من داخل أهلنا في بلدة عجة. المجلس البلدي مؤخراً الجديد طبعا استلم مهامه بعد الانتخابات الأخيرة، لكن اللافت هالمرة كان مش فقط تشكيل مجلس بلدي، بالعكس كان اللافت أنه يكون في عنا حضور مميز لنموذج ملهم في العمل المجتمعي والعمل البلدي اللي الكل بيشهد له. اليوم نجم حلقتنا وضيف حلقتنا سيد شوقي قاسم سليمان، ابن بلدة عجة، ناشط اجتماعي معروف بمتابعته للأسر المحتاجة، الأيتام، طلاب الجامعات. هذا الشخص بمحبة الناس لإله وبإيمانها فيه، على الرغم من أنه بيعاني من إعاقة حركية، إلا أنه استطاع أنه يحصد تقريبا 900 صوت في الانتخابات لحتى يكون عضو في المجلس البلدي في تجربة يعني إحنا بنحكي هي الأولى تقريبا من نوعها في البلدة، لحتى يكون في دمج حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في العمل البلدي وصناعة القرار. اليوم بدنا نسلط الضوء أكثر على هاي التجربة الإنسانية، فخلونا نرحب بالصوت والصورة مع ضيوفنا الكرام اللي بينضموا وأيانا. السيد شوقي سليمان، عضو مجلس بلدي وأيضا رئيس بلدية عجة، السيد أحمد شحادة. صباح الخير الأساتذة الأفاضل.
1: صباح الخير. تحياتي، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، صباحكم فل ياسمين، صباح الطاقة، صباح الهمة والنشاطة، يعني ما في أي شيء بيعيق همتنا، عزيمتنا، إرادتنا أمام خدمة البلد وأهالي البلد. اليوم بدي أرحب بي الأستاذ أحمد شحادة، رئيس بلدية عجة. يسعد صباحك أستاذ أحمد.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام. احنا دائما على تواصل بأياكم في بلدية عجة وفي بلدة عجة، بنرحب فيكم بكل أهلنا وناسنا من عجة الحبيبة. ولكن يعني قبل ما أتحدث وحضرتك سيد أحمد شحادة، خليني أرحب بالسيد شوقي سليمان، عضو مجلس بلدي عجة. صباح الخير أبو مؤيد. صباحك بكل الخير يا رب. يعني سيد أحمد اسمح لي خلينا نحكي مع نجمة لليوم ونبدأ حديثنا وإياه ونتواصل معه، لحتى نحكي عن أول شيء بدنا نبارك لك عضوية المجلس، وبدنا نحكي عن شعورك، إيش كان شعورك بعد الثقة الكبيرة اللي حصلت عليها من أهالي البلدة في عجة؟
2: شكرا لكم. احنا ثقة أهل عجة أننا نزلنا على هاي البلدية لمساعدة الناس ذوي الاحتياجات الخاصة والناس المحتاجين لأننا لخدمتنا.
0: يعني لما بنحكي عن حصلت على عدد كبير من الأصوات، يعني ثقة مضاعفة، مسؤولية كبيرة كمان مضاعفة صارت موجودة على عاتقك، كيف ممكن تحكي لنا عن ليش حبيت انك تخوض هاي التجربه تحديدا وتكون في المجلس البلدي لعجة؟
2: نكون مشاركين ذوي الاحتياجات الخاصه بالمجلس البلدي ونقدر نوصل صوتنا للناس المحتاجين ونساعد الكل بكل الامكانيات.
0: طيب يعني أنا بصراحة حسب ما سمعت من أهالي بلدة عجة والأشخاص القريبة منك، أنت شخص معروف دائما بنشاطك في كل الفعاليات المجتمعية اللي دائما ما بيكون في متابعة من خلالها للأسر المحتاجة، للطلاب. هاي التجربة كيف أثرت على أنك تكون قريب من الناس وتحظى بثقة الناس ويدعموك أنك تكون من المجلس البلدي؟
2: ثقة الناس اللي أعطتهم الحكي والأمان
0: انه انا اتواصل
2: بين الناس.
0: طب حسيت انه في يوم من الايام بصراحه انه الاعاقه ممكن تمنعك من المشاركه والانجاز على الصعيد البلدي في عجة؟
2: ولا مره
0: طبعا. طيب طيب اليوم الأستاذ شوقي بإرادته بفكره برؤيته المستقبلية لخدمة أهله وناسه، شو أبرز القضايا اللي أنت حاططها في بالك لحتى تشاركها مع المجلس ضمن أولويات أنتوا بدأتوا بالعمل عليها لخدمة أبناء البلد؟
2: نقدر نساعد هاي الناس ونقدر نساعد ذوي الاحتياجات الخاصة بالبلد، لأن نعمل له مركز للاحتياجات الخاصة.
0: كل الاحترام. بدي أرحب من جديد بالأستاذ أحمد شحادة رئيس بلدية عجة. يسعد صباحك أستاذ أحمد.
1: أهلا، صباح الخير. كل الشكر والتقدير للتلفزيون الفجر، يعني ما شاء الله عنكم، أنتم بتهتموا في قضايا حساسة، وإحنا يعني تواصلنا سابقا كان قوي، وإن شاء الله راح نستمر بالتواصل معكم. شكرا، شكرا للتلفزيون الفجر.
0: العفو، احنا دائما في خدمة ابناء بلدنا على اختلاف الاماكن الجغرافية، مش بس بتول كرم انما بكل الاماكن. لما بنحكي عن خطوة واضافة جديدة، هاي الخطوة بصراحة لاقت ترحيب واسع من اهلنا في بلدة عجة. قديش هنا انتوا عمالكم تكسبوا ثقة الناس وعمالكم بتبلشوا فعليا تشتغلوا على ابرز القضايا وتلامسوا احتياجات المواطنين لحتى دائما تكونوا في الطليعة ومن البلديات المميزة في العمل البلدي والخدماتي؟
1: الحمد لله، يعني احنا بعجة بلدية عجة موفقين من ناحية الشغل والمشاريع والتنمية والتطوير، بس الاشي الجديد اللي كان في دورة الانتخابات هاي 26 انضمام ابو مؤيد لعضوية بلدية عجة، كان يعني الهدف او اللي اخترناه انه نعطيه نوع من الاهمية، نعطيه نوع انه هو بيبذل جهود جبارة في خدمة الناس، مساعدة الايتام والاسر المحتاجة، فاحنا تقديرا لجهوده عرضنا عليه انه ينضم ويترشح لبلدية عجة. والحلو في الموضوع انه فينا تأييد قوي قوي جدا جدا، يعني كان له نسبة تصويت عالية لصالح ابو مؤيد، وحسينا ان المجتمع انبسط وان احنا دمجنا هاي النوع من الاشخاص ذو الاحتياجات الخاصة.
0: يعني كان في هناك توجه داخل البلدية أو الرؤية الجديدة للبلدية أنه يكون في تعزيز لمفهوم الدمج المجتمعي وتمكين المشاركة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم بالتساوي مع الجميع من فئات المجتمع الفلسطيني.
1: صحيح أستاذ الهام، يعني إحنا كانت رسالتنا للمجتمع بشكل عام لذوي الاحتياجات الخاصة أنه ما في إشي مستحيل، هناك إرادة قوية فعالة نشطة، الإرادة هي من تحقق وتفعل وتنجز على الميدان، الإرادة هي من تكسر كل الحواجز، والحمد لله هاي الإرادة لقيناها عند العم أبو مؤيد، عزيمته قوية، إرادته قوية، بيقدر ينتج، بيقدر يصنع، بيقدر يحط برنامج يخدمه ويخدم ذو الفئات الخاصة، يعني هو عبارة ممثل للمجتمع بشكل عام. وممثل لدول الاحتياجات الخاصة، يعني هو أقرب للفكر لاحتياجاتهم ومتطلباتهم. فالحمد لله تجربة ناجحة، تجربة ممتازة جدا، يعني احنا فينا حاضنة شعبية وحاضنة مؤيدة وقوية لهذه الفكرة.
0: يعني أنتم بصراحة معروف دائما المجلس البلدي هو عمل تشاركي جماعي من كل أعضاء المجلس بالإضافة لقرارات رئيس المجلس البلدي. لما بنحكي بدنا نلامس هموم المواطنين ونشتغل على الجانب الإنساني والجانب المجتمعي ويكون أقرب مع احتياجات المواطنين، يعني اخترتوا خير من يمثل هذا المنصب.
1: سيد الهام، حكيت لك يعني احنا اخترنا بداية التوجه كان وتقديرا لجهوده على فعل الخير ونشاطه المجتمعي، وبعد النتائج والأصوات العالية اللي حصل عليها أبو مؤيد زاد الاهتمام، ووضعنا برنامج عمل تطويري، برنامج عمل خدماتي، برنامج عمل إيش محتاجين ذو احتياجات خاصة، لأنه هو أقرب فكريا وأقرب بلامسهم شخصيا، هو قادر إنه يخدمهم وينطينا الأفكار بلدية عجة، وإحنا نكون من ضمن برنامج التطوير لخدمة هاي الناس. بعدين أحكي لك إنه الأخ أبو مؤيد وجوده بنطينا طاقة أكثر، يعني ذو الاحتياجات الخاصة عنده إرادة وعنده فعالية وعنده نشاط، فبنطينا وبنطي باقي الأعضاء وباقي الموظفين وباقي المجتمع طاقة أكثر وتحفيز أكثر،
3: دول احتياجات الخاصة قاعد يشتغلوا بيفعلوا بيتي وبنط برنامج وبحط خطط. فكيف الأشخاص الآخرين فحقيقة وجود في البلدية رائع جدا مميز جدا حافز جدا لتقديم الخدمات بشكل أفضل لكافة الفئات.
0: طب أبو مؤيد الحمد لله يعني محبة الناس نعمة من رب العالمين، هنيئا لك على هاي النعمة وربنا يديمها عليك يا رب يوسعها. لما بنحكي أنت بتعطي طاقة وبتعطي إيجابية على الرغم من أنه يمكن عندك إعاقة حركية، لكن كل هذا مش معيق أمامك من العطاء وتقديم أفضل خدمة ما يكون لأبناء المجتمع في بلدة عجة. لكن كمان أكيد رح يكون في خطط مستقبلية لحتى يمكن يكون في اهتمام أكبر بإيجاد مرافق ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافق مثلا ترفيهية تخدمهم تدعمهم. كيف رح تبدأ بهذا العمل في الأيام القادمة وخلال فترة أنك تكون عضو من المجلس البلدي؟
2: إن شاء الله أنا مركزة نعمل لهم ترفيه يطلعوا رفع عن حالهم يطلعوا جملة وقديش بنقدر نساعدهم
0: إن شاء الله يا رب. يعني إحنا بنحكي هنا في عنا أمل جديد، في عنا رؤية جديدة، وفي عنا توجه صائب نحو الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة في كل مناصب القرار وصنع القرار. أستاذ أحمد أبو تيسير، يعني إحنا بنحكي اليوم كيف ممكن للمجالس المحلية إنها تتحول لمساحة واسعة لمشاركة حقيقية لكل فئات المجتمع الفلسطيني.
1: أستاذ الهام، بس قبل ما أجاوب على السؤال بدي أجاوب على السؤال اللي طرحتيه على
0: صديقي.
1: وجوده في الميدان، وجوده بين المؤسسات، هي بيئة في البنية التحتية، وكل بيكون خاطئ من دون احتياجات الخاصة يوصل هاي المؤسسة. كيف؟ ومؤيد من الشخصيات المتابعة للمدارس والطلاب، هو لما يروح على المدرسة يقول الرغبة، يقول كل شيء إنه يقدر يفوت. يروح على المنتزه، يقول الطريق. يروح على المستشفى أو المركز الطبي، يقول الطريق. فوجوده في الميدان مع بين المؤسسات العامة عمل على تهيئات خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: حلو، والله كل الاحترام للعم أبو مؤيد، يعني صدقا فرصة جميلة إنه يكون في هناك التعاون فيها لحتى نخدم كل أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وجودك شيء جدا فعال لحتى نحيي هذا الأمر وهي المرافق كلها. اليوم كيف ممكن نحول هاي التجربة من حالة مميزة تميزت فيها بلدة عجة لنموذج يحتذى فيه في باقي البلديات على مستوى البلدات والمجالس القروية والمدن؟
1: زي ما حكيت لك، العنوان الأكبر الإرادة والبرنامج العمل. احنا الحمد لله عندنا كبلدية عجة ومع وجود العام الضوئية في إرادة قوية، راضي للعمل، راضي انه احنا نحقق كل ما يحتاجه المواطن، وتكون المشاريع شموليه تشمل كافه فئات المجتمع، ما تكون منصبه على فئه معينه. بالعكس، يعني احنا من بلديات الحمد لله مميزه، وانضمام ابو مؤيد الى فريق بلديه عجه مميز، وسوف نعمل تحقيق ما يحتاجه كل فئات المجتمع
0: ان شاء الله. يا رب نتمنى لكم مزيد من التوفيق.
1: الحمد لله، يعني بنحب التميز وبنحب يعني الشيء الجديد. فأنا إن شاء الله الأيام القادمة راح يكون فيها عدة مشاريع تخدم كافة الفئات.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
1: للتجربة أنا بشجع كل المؤسسات، مش فقط البلديات، كل المؤسسات إن تهتم بهاي شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هي حقيقة طاقة إيجابية ممتازة، هي طاقة إلهام، هي طاقة تشجع العمل. أنا نشوف من ضمن طريقة احتياجات خاصة، بالعكس تنظيم التحفيز للانطلاق أقوى لإيجاد مشاريع تناسبهم. لا، هي تجربة ممتازة، أنا بشجع كل المؤسسات، ومش بشجع يعني إن شاء الله تكون يعني كل المؤسسات تطبق النموذج اللي طبقته بلدية عجة.
0: إن شاء الله يا رب يا رب. طيب أبو مؤيد شو ممكن تحكي اليوم للأشخاص من ذوي الإعاقة اللي بيشعروا إنه دورهم محدود في المجتمع الفلسطيني؟ شو بتحكي لهم اليوم وإنت قادر إنك تصنع وتغير وقادر إنك تكون شخص فعال؟ ومش إنت قادر، إنت أصلاً شخص فعال والكل بيشهدك من أهلنا في بلدة عجة.
2: إنه صار لهم عضو في البلدية إنه يرضى بيساعدهم بيقدم بإمكانياتهم وأقوى، يعني عندنا هسه البلدية دعتنا نرضى بيساعدهم بإمكانيات قوية.
0: كل الاحترام. طب يعني احنا كمان عجة ما بتتميز فقط ببلدتها وببلديتها، عجة بتتميز كمان بمناخها، بتتميز بإنتاجها المميز، وموسم الإفريقي يمكن شرف على الأبواب، أو احنا بدأنا بموسم الإفريقي صحيح اللي بتتميز فيه بلدة عجة، أكثر البلدات تميزا في هذا الموسم وإنتاجه.
1: أنا موسم الإفريقي موسم مميز، بالعكس هي عن عنوان المنتج، هو تقريبا يعني أسبوع زمان بيخلص الموسم. حكيت لك إحنا بلدية عجة ثقتنا عالي، طموحنا عالي، إرادتنا وهمتنا قوية، ما في عندنا ثقة للمشاريع، ما عندنا ثقة للطموح. إن شاء الله راح تكون مشاريع قوية، مشاريع جديدة بتلبي كافة احتياجات المواطنين. وهي الإفريقي جزء من أو هي عنوان أو جزء من ثقافة البلد، أو هي من أوائل البلديات أو الأهالي اللي اشتغلوا في أبو مؤيد. تتابع نشط على في الميدان، ضروا يزور الحقول ويزور البيادر، يعني تتابع كل شيء.
0: طيب أبو مؤيد معناها كيف السنة الموسم؟ هتحكي لنا.
2: الحمد لله رب العالمين، الله يهد البال، صدنا من يهد بال الناس، يعني
0: يا رب. طب يعني احنا بصراحه عجه بتتغنى بهذا الموسم، كفر راعي بتتغنى بموسم الكرز، عجه بتتغنى بموسم الافريقي، واحنا كمان كان في لنا حلقه ميدانيه من عجه تقريبا قبل كم شهر، وكمان حكينا العام الماضي عن موسم الافريقي. الموسم كيف شفت الهمه، كيف شفت الاقبال، كيف شفت الانتاج، كل الامور كانت مثل ما مخطط لها بمشيئه رب العالمين؟
2: الحمد لله رب العالمين، يعني الوضع منيح كان، وموسم الحمد لله رب العالمين، فضل رب العالمين على
0: الحمد لله.
2: كان وفر أنا الأمطار اللي أجت وفر.
0: يلا يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله دائما تكون عجة متميزة بكل خدماتها وبكل المرافق اللي موجودة فيها، ودائما إن شاء الله تكون متميزة ببلديتها، وكمان نتمنى لكم كل التوفيق، وأشكركم على هاي الإرادة والعزيمة بمشيئة رب العالمين، ضل دائما موجودة عندكم. بدي أوجه التحية من جديد لضيوف الكرام اللي كانوا معنا في هاي الفقرة المميزة، الأستاذ أحمد شحادي رئيس بلدية عجة، يسعد صباحك يا رب، نتمنى لكم مزيد من العطاء والتألق الدائم، والسيد شوقي سليمان عضو مجلس بلدي عجة. أبو مؤيد يسعد صباحك، يديم عليك الصحة والعافية يا رب.
1: سيد ريهام، يعني الشكر والفضل لتلفزيون الفجر، شكرا جزيلا، أنتم المبدعين، أنتم من يعني إحنا بنعمل شغل نعمل مشاريع، أنتم بتظهروا للشارع بتنقلوا الصورة، حقيقة أنتم التلفزيون رائع مميز، كل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام بكافة الإدارة، بكافة العاملين، بكافة الناشطين في داخل التلفزيون الفجر، وشكرا جزيلا.
0: العفو هذا واجبنا دائما، نكون مع أبناء الشعب الفلسطيني، مع كل المؤسسات وبكل المحافل، هذا واجبنا. قبل ما ننهي بدي أوجه كل التحيات أكيد للسيد ساهر من العلاقات العامة في بلدية عجة، يسعد صباحك يا رب أستاذ ساهر، ويعطيك ألف عافية على تواصلك الدائم وأيانا، وكمان بوجه كل التحية لطاقم السوشيال ميديا في بلدية عجة، ويعطيهم ألف عافية وكل العاملين والعاملات في البلدية، يسعد صباحكم، صبحكم بكل الخير. مكملين معكم مشاهدينا، سعد صباحكم يا رب،
1: تحية،
0: كل التحية. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في محطات المختلفة والمتنوعة، الجزء الأول من برنامجنا انتهى بهذا الحديث المميز، وإحنا هون بنحكي لما الفرصة الحقيقية تعطى على أساس الكفاءة وعلى أساس العطاء، فإحنا هون بنحكي الإنجاز ممكن يكون حاضر وبقوة مهما كانت كل التحديات. وتجربة بلدة عجة اليوم بتحمل رسالة واضحة بأن المشاركة المجتمعية الحقيقية تبدأ وقت يكون الجميع جزء من القرار وصناعة التغيير. كل التحية والاحترام. رح نروح لهالفاصل ونرجع نكمل معاكم في برنامج طلة فجر. خلوكم وإيانا.

يا صباح الخير من جديد، صباح الخير لكل الأحباب، لكل الأصحاب، صباح الخير للكبار وللشباب وللصبايا. اليوم لما إحنا بنحكي مع دخول العشر الأوائل من ذي الحجة، كثير من الناس والأهالي بيحرصوا على الصيام في هاي الأيام لما إلها من فضل كبير وأجر عظيم، لكن هذا العام يأتي الصيام بالتزامن مع تقريبا دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وبداية هالفصل، وخاصة اليوم الماضي كان ارتفاع كبير على درجات الحرارة، ويوم الأحد أيضا. هذا الشيء بيفرض تحديات صحية خاصة

0: نستضيف ونرحب معانا ضيفة استوديو برنامج طلة فجر مرام بشارة، أخصائية تغذية مركز مرام نيوتري سنتر. يسعد صباحك مرام.
1: صباحك يا رب.
0: صباحك.
1: صباحك كل المسامعين يا رب.
0: يصبحك بكل الخير. يعني مرام احنا بنحكي كل عام وانت بخير اول شيء، وان شاء الله يا ربي ربنا يتقبل منا ومنكم هذه الايام والاعمال الصالحه. اليوم كيف ممكن ننظر لاهميه التوازن بين العباده والحفاظ على صحه جسمنا خلال فتره الصيام واللي بدات بموجه الحر وارتفاع درجات الحراره؟
1: بداية كل عام وانتم بألف خير يا رب، ينعاد علينا وعليكم بصحة وسلامة يا رب وبحال أحسن إن شاء الله. هلأ التوجه دايما حاليا الكبار بالعمر حتى الصغار بالعمر إنهم يصوموا بهاي الفترة إنه حتى يكسبوا الأجر والثواب إن شاء الله. دايما بنعطي شوية نصائح، خصوصا إنه ساعات الصيام كتير طويلة، حوالي من 14 ل 16 ساعة، يعني أكثر من نص نهار، وفي حم وفي فقد للسوائل. فإحنا بنحرص كتير إنه وجبة الإفطار وجبة السحور تكون فيها مواد غذائية بتساعدهم إنهم ياخدوا طاقتهم خلال النهار وما يشعروا بالعطش قدر الإمكان. هلأ منبلش في مرحلة السحور. مرحلة السحور يكون فيها كربوهيدرات معقدة زي الحمص، الفول، البطاطا المسلوقة، الشوفان، الخبز الأسمر.
0: يعني ركز على نقطة جدا مهمة، إنه مش عشان إذا مش رمضان ما نتصحر وبدنا نصوم، لا، كمان الصيام السحور بهاي الأيام مهم جدا.
1: صحيح 100%. بيقدروا إنهم آخر وجبة قبل النوم إنه يأخروها قدر الإمكان حتى المعدة ما تهضم كل إشي ويبلش نهارهم في عندهم شوية طاقة. بس هو يفضل وجود وجبة السحور.
0: وفي ناس بتحكي لك أصلا هو يعني الليل قصير، فيعني لو نحكي تناولنا الوجبة الأخيرة مثلا بعد منتصف الليل ممكن نعتبرها أنها وجبة السحور،
1: كوجبة السحور.
0: لكن وجودها أساسي.
1: صحيح 100%. ليه؟ لأنه المعدة بدها ساعتين لثلاثة لتفضي الأكل اللي فيها. فالواحد لما يتسحر الساعة 4:30 الفجر، معناته في معاه مجال يكون خلال النهار أول كم من ساعة معاه طاقة، مش إنه يصحى جوعان مباشرة. فلا، وجبة السحور كتير ضرورية لأنها بتمد الجسم الطاقة الصباحية الصحيحة.
0: حلو. طب اليوم كمان مهم جدا العناصر اللي بتكون موجوده داخل وجبه السحور،
1: زي ما حكينا تكون الياف معقده عشان تطول في المعده قدر الامكان. بلس انه بدنا إشي فيه بروتين، حليب، لبن عفوا، بيض، جبنه بس تكون منقوعه افضل عشان كميه الملح. لبنه،
0: سلطة ممكن
1: طبعا عربية. ممكن خضار او عادي، اي خضار بحب يضيفها ما في مشكله، حتى لو متبل باذنجان بطحينيه برضو بيصير ما في مشكله.
0: حلو.
1: المهم ياخد عناصر غذائية ما فيها أشياء مقلية، ما فيها سكريات بسيطة، ما فيها عصائر، يشرب كمية مي مناسبة متوازنة، ما يشرب مي مرة واحدة لأنه بصير لود عالي على الكلى، وهذا اللود أصلا بده يتصرف. فأنا بدل ما أحسن بسوق الموضوع، لأني بقضيها رايحة جاي أجلكم الله على الحمام من الفجر للصبح،
0: فأنا استنزفت كل السوائل وبتروح كل الطاقة عندي.
1: صحيح، استنزفت كل السوائل اللي في جسمي حتى الأملاح وخرجتهم من جسمي.
0: طب بدنا نذكر لأنه بصراحة السنة والسنة اللي مرقت رمضان كان مش بفصل الصيف، فيمكن نسينا الوضع كيف كان بفصل الصيف علشان فترة النهار كتير طويلة وارتفاع درجات الحرارة. فكيف أنا مهم أني أتناول شرب المياه؟
1: يفضل
0: كيف يتم
1: جدا
0: توزيع
1: المي كل ساعة كاسين لثلاثة مي. كاسات بلاستيك، يعني مش سهل، يعني مش صعب
0: زي هالي بلاستيك كل ساعة كاسين ثلاثة
1: بالضبط 100%. هيك حصلت تقريبا 750 مل وهو مش عارف
0: من أول لحظة الإفطار، خلينا نحكي يمكن
1: لوقت النوم ووقت السحور ياخد نص لتر، يعني تقريبا برضو 3 كاسات مية وأقل نتفة. فإذا وزع بهاي الطريقة ما بيعطش، جسمه بيستفيد من كل قطرة مي فاتت جواته، ما بده يصرفها مباشرة عشان يفضي المعدة. فعشان هيك الجسم استفاد وهو ضل مش عطشان لفترة طويلة.
0: حلو. طيب شو ممكن، يعني احنا بنحكي مع ارتفاع درجات الحرارة اكيد في مخاطر صحية ممكن تواجه الصائمين، خاصة لما بنحكي احنا كبار السن اكثر التزام من فئة الشباب بصيام هذه الايام العشرة من ذي الحجة.
1: صحيح ريهام، دايما بنحكي لهم ياخدوا اشياء على السحور بالذات فيها بوتاسيوم. البوتاسيوم بيساعد على انه يمسك المية في الجسم، والجسم يستفيد من المية كتير، زي الموز، التمر، البندورة، هاي الأشياء بتساعد إنه الجسم يمسك المية. فإنهم يحرصوا على وجبة السحور تكون موجودة. والمكسرات النية، ليش بنحكي النية؟ عشان ما يكون فيها ملح. بس هاي النقطة. هدول الأشياء كتير بتساعد إنهم يضل ترطيب جسمهم موجود.

0: حاولوا ما يطلعوا برا برا البيت، يضلوا في أماكن فيها تكييف. هاي الإشي ما بيساعد إنه نفقد سوائل خلال النهار، فالجسم يحتفظ بكمية سوائل داخله. كمان وجبة السحور ضرورية تكون كاملة متكاملة من بروتين وكربوهيدرات معقدة زي ما حكينا من شوي، وفيها طبعا زي ما حكيتي سلطة.
1: وأهم إشي كمان المحافظة على تناول الأدوية بتوقيتها
0: طبعا 100%.
1: وما نكتر يمكن شوية حلويات الصايم، نعرف مرضى السكري أو الضغط، الملح الزيادة بالأكل والطبيخ بوجبة الإفطار كمان مش منيحة. يعني هم بنحكي 9 أيام خلينا نلتزم فيهم علشان نحافظ على صحتنا.
0: صحيح 100%. هي هاي الأيام يعني الله يحمل جميع الأمراض كتيرة.
1: صحيح.
0: وحتى كل شوي بيطلع مرض جديد كله إله علاقة في التغذية وفي النفسية. فعشان هيك إحنا اللي حكيناهم عن السحور، هلأ نحكي عن الإفطار شوية. دايما الواحد بيكون بعد فترة ساعات طويلة من الصيام جوع، بده يأكل كل السفرة ما لذة وطابة.
1: صحيح.
0: يفضل نبلش بكاسة المية، مش كاسة كبيرة، لو نص هذه ما في مشكلة. بعديها حبتين تمر لثلاث حبات يكونوا صغار، إذا المجهول حبة كبيرة حبة واحدة. ليه؟ لأنه بيساعد أنه الدم يحصل على كمية سكر بسيطة، فما يصير عسر هضم لقدام عند الصائم. إذا قام يصلي يفضل، الله يعطي الأجر والثواب. إذا ما قام يصلي عادي، ممكن صحن سلطة صغير، ممكن صحن الشوربة، شوربة عدس، شوربة خضار، أي شوربة ممكن الجسم يحصل على ترطيب إضافي منها.
1: حلو.
0: بعديها يبلش في وجبة الإفطار، يأخذ كمية بروتين مناسبة اليخنة أو الخضار وكمية الرز، ما فيها أي مشكلة. يفضل دايما نحطهم بصحن واحد عشان ما نسحب بكمية كبيرة، يعني مش كل إشي بصحن، عشان كله العين، لأنه العين بتاكل زي ما بيحكوها، ترتاح نفسيا إنه كمية الأكل موجودة مش رح يروح على أي إشي. إن يكونوا كلهم بصحن واحد وناكل ما في أي مشكلة. يفضل إنه ما يكون عادي حلو، ما إحنا ما بنحرم من إشي، ناكل كل إشي، بس مش بالتسع أيام يكون كل يوم كل يوم عنا حلو،
1: خاصة يعني مش رمضان. يعني
0: بالزبط.
1: رمضان معروف في عنا حلو، في عنا قطايف، في عنا عوامة، بس بهاي الأيام بحكي إحنا بنطلع على الأجر أكثر يمكن.
0: صحيح 100%.
1: بس شوفي سبحان الله، يمكن خلص هم أغلب وخاصة الرجال يعني من مرضى السكري خلص بحبوا يأكل حلو.
0: صحيح.
1: خاصة إذا كان صايم.
0: صحيح 100%. يأكل حلو. في تريك نحكيها شوي للصايمين، إنه لما يخلصوا أكل مباشرة يأخذوا قطعة الحلو، لأنه بيكونوا شبعانين والجسم عنده كمية الجلايسيميك اندكس احنا بنحكي له، اللي هي العامل الجلايسيمي للأكل، بيكون مش كتير مرتفع لأنه في ألياف، في كربوهيدرات، في دهون، في بروتين، فالأنسولين مش كتير مرتفع جوا الجسم. فشو بنحكي لهم؟ ياخدوا كمية السكر هاي لأنها مش رح تأثر كتير على الأنسولين، فبنحاول قدر الإمكان يستكفي من هاي الكمية من السكر، بلس إنه ما الجسم بيسحب كل كمية السكر من
1: حلو.
0: قطعة الحلو هذه. فهي الترك بنحاول نعطيهم إياها، كمية حلو أقل، ما بيسحب الجسم أو الدم كتير سكر من هاي قطعة الحلو.
1: طب يعني هنا ممكن نحكي كمان إنه في بعض الأخطاء الشائعة اللي أو يمكن في بعض العلامات بتنوه على إنه هذا الشخص يمكن نزل عنده السكر، أو هذا الشخص كمان يمكن نزل عنده الضغط من مرضى السكر أو مرضى الضغط. شو العلامات هاي اللي لازم ننتبه عليها علشان نعرف إنه يكمل بصيامه ما يكمل بصيامه، نصحح من صيامه كأبناء، نرشد أهالينا؟
0: تمام. هلأ إحنا أول إشي هاي مش فرض علينا الصيام في هاي الأيام، فدايما نحكي للشخص المريض شوف دكتورك شو بيحكي لك، نصحك بالصيام صوم، حكى لك ما تصوم ما تصوم، هو مش ما بده إياك تصوم، لا هو خايف على صحتك ومن التبعات اللي رح تصير معك. فعشان هيك هذا الموضوع لازم يكون الطبيب يحدده للمريض، خصوصا السكري، لأنه ساعات الصيام كتير طويلة. هلأ في حال كان الدكتور سامح له، هون بيجي دورنا نوزع الأكل بطريقة صحيحة زي ما حكينا، يكون في بوتاسيوم، كمية توزيع المية في خلال النهار، يعتمد على الألياف الصحيحة، ممنوع السكريات، ممنوع نهائيا للصايمين السكري اللي عندهم مرض سكري، خصوصا الأنسولين، بس أتوقع أنهم ما بيصوموا الأنسولين. نحكي لهم ممنوع السكر، خصوصا الحلويات مش السكر، في حاليا الفواكه، فواكه الصيف مش أزكى منها.
1: صحيح.
0: فممكن إحنا نبدل هذا الإشي في حلويات الصيفية.
1: حلو.
0: فمنعطيهم هاي الأمور، بلس كمشة مكسرات من 6 إلى 10 حبات، طبعا ما نتجاوز في الكمية لأنه ممكن أنا الحفنة تكون 600 سعر ل 800 سعر. فعشان هيك بنحكي لهم وجود الكربوهيد، عفوا الدهنيات مع كمية السكر اللي هي موجودة في في الفواكه كتير بتساعد على الشبع، بلس زي ما حكينا ما بترفع الأنسولين في الجسم. فوجود هدول العاملين مع بعض برضو من التركات اللي بنحكيهم للناس إنهم يعملوهم، خصوصا معهم سكري، بتساعد كتير إنه ما يرتفع السكر في الدم.
1: حلو. طب لو يعني احنا بدأنا حوارنا وركزنا بالشيء الأساسي على كبار السن وعلى الأشخاص اللي بيكون عندهم الأمراض المزمنة، السكري والضغط، فئة الشباب، مع أنه مش رمضان يعني ما في كل يوم طبيخ، فشو بيعملوا؟ روحوا باكلوا وجبات جاهزة. هذا شو بدنا نحكي لهم؟
0: هذا شو بدنا نحكي لهم؟ هلا لو أخذنا بالتسع أيام مرة واحدة هاي الوجبة مش مشكلة. أما كل يوم احنا منضر حالنا، ما بيوصل العصر، بديش أحكي لك المغرب، إلا إحنا مش قادرين نقضيها نايمين، لأنه الأول إشي السكر كتير ارتفع في الجسم، تاني إشي كمية السوائل كلها انفقدت عشان يحاول الجسم يتخلص من كمية الصوديوم اللي فاتت عليه، فهم يضروا حالهم بشكل كبير بدون ما يعرفوا. فدايما بنحكي لهم في بدائل مثلا المشاوي، صدور الدجاج المشوية، المعكرونة، الفريكة المفلفلة، خضار مشوية أو سوتيه، هاي الأمور موجودة بالسوق ريهام، مش صعب بالمرة الحصول عليها. صحيح. حتى إذا بدي أعملها في البيت ما بتاخد معي ربع ساعة. دايما الأكل الصحي توجه الناس،
1: خاصة للصبايا والشباب اللي بيشتغلوا بالسوق بالقطاع الخاص، محلات تجارية، لا بيضلوا لوقت متأخر من الليل، فبيحكوا لك إحنا ما عندنا وقت إنه نجيب أكل منزلي طبيخ، فبدنا نشتري من السوق، فبدنا نعرف شو بدنا نشتري.
0: والسوق حاليا في توجه للأكل الصح، ما في يا ستي جيبوا مشاوي، يعني أقل ضرر. يعني أنا الإشي المقلي أتعرض له كل يوم كتير بفوت على جسمي أشياء غلط، لا سمح الله أشياء بتحفز السرطانات،
1: يعني ممكن يوم يومين أوكي بالكثير،
0: ما في أي مشكلة.
1: يعني هذه الوجبات السريعة
0: صحيح 100%، لأنه وجود الأشياء المقلية بجسمنا كتير غلط. إحنا ما منيقن حاليا في مرحلة الشباب هذا الضرر اللي بيفوت على جسمنا، بس لقدام بيبين معنا الأضرار اللي راح تصير على جسمنا. فجسمنا أمانة دايما بنحكيها، لازم ندير بالنا عليها.
1: حلو. طب للشباب، للصبايا، لكبار السن، وتحديدا لفئة الشباب، يعني للي بيكونوا صايمين يمكن ما عندهم شغل، واللي بيحبوا انه يمارسوا الرياضة، سواء الرياضة العادية او رياضة المشي، شو افضل فترة بتنصحي فيها خاصة هم صايمين بهاي الايام؟
0: قبل الاذان، يا بساعة يا مباشرة. ليه؟ لانه الجسم بعد ما اكل، بعد ما عفوا لعب رياضة، بده تعويض اقل هس المية، فمباشرة بيأذن فبيعود جسمه. أما إذا لعب رياضة أو نشاط بدني صباحي، طب بعديها شو بده يعمل؟ شو بده يصير فيه؟ فيفضل قبل الأذان إذا في نشاط رياضي. الناس اللي بتحب بعد الإفطار، ممكن بعد الإفطار بساعتين ثلاثة الجسم يكون مرتاح، الدم كله مش متركز على المعدة إنه يعمل كسل في المعدة بزيادة، الجسم بده يروح على العضلات ولا على المعدة، السكر في الدم، فعشان هيك بيرهق حاله بزيادة. فيفضل بعد ما المعدة تهدى شوية، تفرغ نفسها من الأكل، ممكن يبلش رياضي، يعني ممكن بعد 3-4 ساعات من الإفطار.
1: حلو. طب وبصراحة يعني هلأ إحنا بنحكي الأجواء بتصير عند المغرب براد، فحلو إنه خلص نجهز أكلتنا وسفرتنا قبل المغرب تقريبا من نص ساعة نبدأ
0: بالرياضة،
1: مشروع المشي أو الرياضة.
0: صحيح 100%.
1: حلو. طب اليوم شو بدنا نحكي؟ نصيحة للشباب، للصبايا، لكبار السن في هذه الأيام، عشان يكون صيامنا صحيح ونحافظ على صحتنا. صحتنا أمانة بدنا نحافظ عليها. صحيح. شو أبرز النصائح اللي بدنا نحكي لهم إياها؟
0: يحرصوا على وجبة السحور، كتير ضروري، خصوصا يكون فيها ألياف أو كربوهيدرات معقدة. الخبز الأسمر كتير بيساعد، أول إشي بناخد كمية قليلة ونشبع من كمية قليلة. وجود البيض والحليب ضروري جدا، لأنه كمية بروتين منيحة وبتساعدنا للشبع لفترة أطول. المية يوزعوها كتير ضروري، كل ساعة نشرب كاسين لثلاثة مية. كاسات بلاستيك إحنا ما منصعبها على الناس. وبنرجع بنحكي صحتكم أمانة، إذا ما بنيتوها من أنتوا صغار بشكل صحيح، لما تكبروا رح كتير تتصعبوا من الموضوع.
1: شكرا كثير لك الأستاذة مرام بشارة، أخصائية تغذية مركز مرام نيوتري سنتر. يسعد صباحك يا رب، شكرا على وجودك اليوم وإيانا على هاي النصائح الصحية لإلكم مستمعينا ومشاهدينا. كنتوا شباب، كنتوا صبايا، كنتوا في جيل الأربعين، في جيل الخمسين، من كبار السن، من أصحاب الأمراض المزمنة اللي بيعانوا من مشاكل، حلو أنه نوازن ما بين العبادة ونوازن بالحفاظ على صحتنا. أصلا من العبادة أنه إحنا نحافظ على صحتنا. صحتنا ونحمي صحتنا من أي ضرر لا سمح الله. فإحنا اليوم حبينا نذكركم ببعض النصائح لأنه يمكن الشهرين صرنا رايحين على رمضان, فيمكن نرجع ما نكون منظمين مخربطين, مش الكل صايم, في حدا مفطر, في حدا ماشي حياته طبيعي, إحنا صايمين, فكيف نوازن بين كل هاي الظروف. فعشان يكون خاصة أنه إحنا رجعنا نصوم بفترة فيها ارتفاع درجات الحرارة كان بيبدأ بالتزامن مع فترة الصيام, فمهم جدا
0: نحرص. تفضلي. كمان ريهام إحنا جايين عيد, فليه ما ننظم أمورنا في هاي التسع أيام
1: ونخسر وزن؟
0: لا أنا مش على الوزن, كلها صحيا يعني كلها تسع أيام, ليه ما ننظم أمورنا؟ يعني الواحد لو حاور حال بالضبط, حاور حاله بهاي الطريقة, ما العيد جاي في عدم انتظام, لا في وقت ولا بشرب ولا بأكل, فالواحد ينظم شوي.
1: والله بصراحة بتعرفي عن جد أنا من الناس اللي بحب شهر رمضان, بس لأنه يمكن خلص بتحس إنه فترة ضغط 30 يوم تيجي بعدها بتحكي خلص يعني هذا الضغط شوي خف عنا, بس هي شغلة الصيام بتنظم كثير أشياء في حياتنا. صحيح. وهذا اللي رح نحكي عنه إن شاء الله في اللقاء التالي مع ضيفنا الدكتور براء بدير, لحتى يحكي قديش فضل الصيام علينا وعلى حياتنا من ناحية العبادة, من ناحية تنظيم حياتنا وإعادة ترتيب حياتنا بالشكل الصحيح. بدي أشكرك من جديد أستاذة مرام بشاري, يسعد صباحك يا رب, شرفتينا نورتينا من الجانب الصحي لاستغلال هذه الأيام أفضل أيام العام للجانب الديني. رح نكون معاكم مشاهدينا ومتابعينا بعد هالفاصل, فخلوكم وإيانا, فاصل ونواصل.

0: اللهم صل وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا. كنا بنتحدث عن كيفية استغلال هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة بطريقة جيدة بطريقة صحية، وإن شاء الله رح نستغلها خير استغلال من خلال بعض الأحاديث اللي رح نتحدث عنها اليوم. يعني الحمد لله اللي جعل لعباده مواسم الخيرات، مواسم للخيرات بتتضاعف فيها الأجور، ترفع فيها الدرجات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. يعني اليوم مشاهدينا ومتابعينا الكرام بدنا نعيش في هذه الأيام نفحات إيمانية عظيمة مع دخول العشر الأوائل من ذي الحجة، وخاصة إحنا في اليوم الثاني. يعني أيام وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أحب الأيام إلى الله في العمل الصالح. في هاي الحلقة وفي ختام حلقتنا لليوم بدنا نسلط الضوء على فضل الأيام المباركة، كيف ممكن للمسلم والمسلمة أنه يغتنموها بالطاعات، بالأعمال الصالحة، بالصيام، في الذكر، في الزكاة، في الصدقة. وبدنا نفرق كيف كل شيء بدنا نقوم بعمله على الوجه الصحيح وبأكمل وجه بمشيئة رب العالمين. خير من يتحدث معنا في هذا الإطار، رحبوا بضيفنا في استوديو برنامج طلة فجر الدكتور براء بدير. دكتور شريعة، يسعد صباحك دكتور براء.
1: صباحك وصباح الإخوة المشاهدين والمستمعين،
0: صبحك بكل الخير. بدنا نبدأ ونذكر مشاهدينا ومتابعينا، نحن تحدثنا ولكن جميل جدا أنه نضل نعيد ونزيد ونكرر ونحرص دائما على الحديث بهذه الأيام ونستغلها كمان من جانبنا الإعلامي خير استغلال. ما سر المكان العظيم اللي خص الله بها العشر الأوائل من ذي الحجة؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من رحمة الله عز وجل بنا أمة الإسلام أنه خصنا بهذه المواسم الفاضلة الكريمة المباركة، والإنسان فينا الواحد منا لا يخلو من تقصير ومن ضعف يمر به طيلة أيام عامه، فهذه المواسم هي بمثابة محطات يستزيد بها المؤمن من الطاعات والقربات إلى الله عز وجل ليرتفع عند الله عز وجل درجات، وهي كذلك حافز لكي يبقى المسلم على صلة بالله عز وجل دائما، مش بس نعبد ربنا في رمضان أو في الحج، بل العبادة هي ديدن المسلم طيلة أيام عامه، لا يفتر ولا يترك هذه العبادة، لأنه يعلم أن الله عز وجل خلقه لهذه الغاية العظيمة الجليلة في هذه الدنيا، وهي عبادة الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من هذه المواسم الجليلة العظيمة المباركة هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، هذه عشر معظمة عظمها الله عز وجل، والعلماء يقولون هي أفضل نهارات العام على الإطلاق. يعني عندنا إحنا العشر الأواخر من رمضان هذه نعظم فيها هذه الليالي بالقيام وإحيائها واعتكافها تحريا لليلة القدر، وهذه العشر هي أفضل نهارات العام، فنبذل فيها من الطاعات والقربات لله عز وجل ما يقربنا فيها إلى الله عز وجل لنتحرى فضلها وأجرها، خاصة يوم عرفة الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد فضل. هذه العشر الله عز وجل جل في علاه أقسم بها في القرآن الكريم فقال: والفجر وليال عشر. أئمة المفسرين على أن القسم في هذه الآية وليال عشر المراد به العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأنها فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام ومن أعظم الطاعات البدنية التي يبذلها المسلم؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إذن أجر عظيم، تخيل أي عمل صالح يقوم به الإنسان من صلاة، صيام، صدقة، أعمال بر وصلة،
0: يعني مضاعفة الأجر في هذه الأيام تشمل كل الأعمال الصالحة.
1: نعم، كل الأعمال الصالحة، يعني الحديث مطلق ما جاء قيد، ما من أيام العمل الصالح ما حدد. لكن في بعض الطاعات خصت في هذه العشر، الآن إن شاء الله نعرج عليها واحدة واحدة، لكن من فضل الله عز وجل علينا أن أي عمل صالح كنت تقوم به في طيلة أيام عامك ليس كالعمل الصالح في هذه العشر، لذلك كل شيء، يعني التسبيحة تسبحها في هذه العشر أفضل من التسبيحة في غيرها، قيام الليل أفضل من قيام الليل في أيام أخرى، الصيام في هذه الأيام ليس كالصيام النوافل من أيام أخرى، الصدقة ليست كالصدقة في أيام أخرى. إذن هي أيام جليلة عظيمة مباركة، فرصة للعبد المسلم الذي يحب أن يتعرض لنفحات الله ويستغل مثل هذه الأيام المباركة أن يقبل على الله عز وجل في هذه الأيام، مستثمرا هذا الموسم الجليل المبارك من مواسم الطاعات والخيرات والقربات
0: إن شاء الله. وهنا بدنا نحكي عن إيش هي أفضل الأعمال المشروعة في العشر. نعم. عشان نوضح للسادة المشاهدين نكون صار يعني واضحين معهم، ويكون إنسان عارف شو اللي إله شو اللي عليه.
1: طبعا احنا الحديث بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح، كل عمل صالح تستطيع ان تتقرب فيه الى الله عز وجل في هذه الايام يعني سارع فيه. والناس متفاوتين في الاعمال الصالحه، يعني بعض الناس ربنا عز وجل فتح له باب الصدقه مثلا، بعض الناس مثلا في قراءه القران، بعض الناس مثلا في صله الارحام، في بر الوالدين، في
0: ذكر الله
1: عز وجل. فكل واحد كما يقولون موفق أو عنده باب قد يوفق فيه إلى الخير والبر والإحسان والطاعة ليس لغيره. فكل واحد منا يعرف من نفسه العبادة التي يقوى عليها. بعض الناس مثلا يقوى على الصيام ويستطيع أن يصوم، نقول له صوم هذه الأيام، أيام جليلة عظيمة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيامها. بعض الناس ما شاء الله الله موسع عليه ومقدره، طبعا في فضل سنأتي إليه إن شاء الله. بعض الناس عنده قدرة للإنفاق وتفريج الكربات على المسلمين، هذه عبادة عظيمة جليلة خاصة في ظل الأوضاع التي نمر بها. صحيح. الآن فكل منا على ثغر، كل منا يستطيع أن يقدم شيء في باب من أبواب الطاعات والعبادات، فيحرص كل واحد منا على أن يسارع في الخيرات في هذا الباب. الطاعات في هذه العبادة في هذه العشر كثيرة عديدة، لكن هناك بعض الطاعات خصت في الفضل. منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث ما من أيام من العمل الصالح فيهن، قال في آخر الحديث قال فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. إذن هذا تخصيص بعد التعميم، وهو دلالة على أهمية الذكر في هذه الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على مش بس الذكر أو التكبير، لا، حثنا على الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل، أي أن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه صفة التكبير، وهناك صفات أخرى يكثر الإنسان منها. وكان الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. يعني شوف إظهارا لهذه الشعيرة. هذه اليوم سنة أصبحت شبه غائبة عنا، يعني كل واحد منا يستطيع أن يكبر في مكانه. صاحب المحل التجاري في السوق يستطيع أن يضع في التسجيل في الصوت، يرفع الصوت بالتكبير.
0: بعض المحلات التجارية اللي بتكون بها الخطوة،
1: نعم، هذه شعيرة وسنة نبوية، الحرص عليها وإحيائها فيه اقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. فإذا الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل في هذه الأيام من أعظم شعارات هذه الأيام ومن أعظم العبادات. كذلك ثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه العشر، كان يصومها ويحرص على صيامها. فنقول يعني الصيام من جملة العبادات العظيمة جدا التي يؤجر الإنسان فيها. فمن يستطيع أن يصوم هذه التسع، طبعا العاشر لا يجوز صيامه لأنه اليوم العيد، لكن التسع من يستطيع أن يصومها فهذا أجر عظيم وأيام فاضلة الصيام فيها ليس كصيام النوافل في باقي الأيام. من لم يستطع أن يصوم التسع على الأقل يصوم اثنين وخميس، فيجمع بين أجر الاثنين والخميس.
0: هون في كثير جدل بصراحة، في ناس بتحكي لك طب أنا ما بقدر أصوم تسعة أيام، طب أنا ما يعني في أيام مثلا إن صادفت اثنين أو خميس أنا كمان ما بقدر أصومها، بس أي يوم
1: تمام
0: تقدر إنك تصوم في خلال هاي التسع أيام؟
1: نعم، 100%
0: ربنا يكتب لك.
1: نعم، كل الصيام في أي يوم من التسعة له أجر عظيم،
0: لو يوم واحد
1: ولو يوم واحد، وهو يعني شوف
0: غير يوم عرفة طبعا.
1: غير يوم عرفة هذا جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أجر عظيم في صيام يوم واحد، فهو يوم عظيم جليل، فيه الحجاج يقفون على صعيد عرفات وينزل الله عز وجل كما جاء في الحديث نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا، فيباهي الملائكة بأهل الموقف ممن جاءوا يطلبون مغفرة الله عز وجل، فيغفر الله عز وجل في هذا اليوم لعباده أو يعتق عباده من النار ما لا عد له ولا حد. فلذلك المسلم الذي لم يشارك في الحج ولم يوفق لأداء منسك الحج يشارك الحجاج في هذا اليوم بالصيام، والصيام خاص بغير الحجيج، الحجيج يكره لهم أن يصوموا هذا اليوم. فلذلك يعني لا أقل من أن تصوم يوم عرفة وتحرص على صيامه، فهذا أجر عظيم جليل ينبغي علينا أن نحرص عليه وأن نشجع عليه حتى أبنائنا الصغار لنيل فضل هذا اليوم الكريم المبارك. أعمال البر والصلة كثيرة جدا، خيرات كثيرة في هذه الأيام، كثر خير الله وطاب، من ذلك يعني إخراج الزكاة لمن وجبت عليه، الصدقة، صلة الأرحام، هذه من أجل وأعظم العبادات في هذه الأيام المباركة. إحنا بنمر في ظروف استثنائية، يمر شعبنا وابناء شعبنا بظروف مش عادية على جميع الأصعدة، أصعدة الصعيد الموظفين، العمال، التجار، القطاع يعني الجميع. كثير قطاعات كثيرة تضررت وناس كثير أصبحوا في حاجة وفي كرب، ف يعني صلة الناس والسؤال عن حاجتهم وتفقدهم في هذه الأيام أحسب أنه من أجل الأعمال وأحبها إلى الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تدفع عنه جوعا أو ترفع عنه كربة أو تقضي عنه دينا، هذه من أجل الأعمال وأفضلها وأحبها إلى الله عز وجل. فنحرص أشد الحرص على هذه الطاعات. يا صح أصحاب الزكاة اللي ربنا عز وجل من عليهم ووسع عليهم، هذه أيام جيدة وجميلة أن نستثمرها لإخراج الزكاة ونتفقد المحتاجين والفقراء في هذه الأيام الفضيلة. وكذلك لا ننسى أقرب القربة وهي صلة الرحم التي هي من أجل الأعمال كذلك وأفضلها وأحبها إلى الله. فأولى الناس بك يا من وسع الله عليك وأقدرك أن تتفقد أرحامك وأهل قرابتك في هذه الأيام الجليلة المباركة.
0: الزكاة كيف ممكن إخراجها في هذه الأيام؟
1: إحنا أكثر الناس يعني اعتادوا أنهم يخرجوا زكاتهم في رمضان، وهذا شيء طيب لكنه فيه له سلبيات. من سلبياته أنه كل الزكوات تخرج في رمضان فتتكدس الأموال، وبعض الناس ما بيعرفون يروح فيها. فمن الجيد
0: أن ننوع، الناس بتكون بحاجة طوال العام.
1: نعم الحاجة موجودة طيلة العام، بالعكس يعني أنا ألمس في بعض التجار وفقهم الله وجزاهم الله خير أنهم حريصين على أن تكون زكاتهم في غير رمضان، لأنه بقول لك يا شيخ الحاجة فعلا في غير رمضان أمس وأكثر وأشد. فهون نقول شو الطريقة. الطريقة إذا كنت أنت أخرج زكاة مالك في رمضان إنك تعجل في إخراج الزكاة، وهذا باب خير. إذا عرفت أنه أهل بيت أو إنسان محتاج وفعلا بحاجة، لك أن تبدر أو تعجل الزكاة فتخرجها من الآن وتخصمها من الزكاة التي تخرجها في رمضان. وجيد أن الواحد يجعل له محطات في الزكاة، بمعنى أنه ممكن يكون عنده بعض المال يزكي يحول حوله في رمضان، والبعض الآخر يحول حوله في ذي الحجة، فيكون تكون زكاة ماله ليست في موعد واحد بل في عدة مواعيد. وهذا أمر يعني يوفق له يعني قليل من الناس، لكن نحرص على أن نخرج زكاة مالنا، ومن أخرج ويعني تيقن بحاجة البعض فله أن يعجل في الزكاة ويخرجها مبكرا ويخصمها بعد ذلك إذا حال الحول على ماله. يعني هذه جملة من أهم وأعظم العبادات في هذه الأيام. لا ننسى
0: سبحان الله قراءة القرآن.
1: أحسنت، يعني قراءة القرآن هذه عبادة جليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأجور عظيمة جدا الله عز وجل يضاعفها لقارئ القرآن. فقراءة القرآن في هذه العشر حقيقة لها خصيصة على بقية أيام العام، فنحرص فيها على قراءة القرآن. وجيد أن يكون للإنسان فينا ختمة يختم فيها القرآن، كل يوم تقرأ يعني ورد من القرآن، بحيث أنه إذا جاءت إن شاء الله، إذا جاء يوم عرفة تكون ختمت كتاب الله عز وجل. وإن لم تختم على لا أقل من أن يكون لك ورد ثابت في هذه الأيام، فتنال أجر قراءة القرآن وتلاوته وتدبره في هذا الموسم العظيم المبارك
0: إن شاء الله. الله. طب احنا كمان الناس بتتجه الانظار لانه بتعرف عيد الاضحى المبارك من اسمه عيد الاضحى، والاضحيه لها مكانه عند المسلم، فبدنا نعرف عن حكم الاضحيه، هي واجبه؟ كيف ممكن الانسان القادر انه يضحي لهذا العام ممكن يتشارك مع احد في الاضحيه؟ اسئله كثيره كمان احنا تحدثنا فيها، ولكن بنحب انه ناكد على المواطن لانه بتضل الاسئله والجدل موجود دائما.
1: نعم، يعني حقيقة الأضحية سنة عظيمة كريمة نحن نقتدي فيها بنبي الله إبراهيم عليه السلام الذي بدأت قصته مع إسماعيل بالبلاء وانتهت بالفداء بالكبش العظيم الذي جاء ذكره في القرآن الكريم. فنحن نقتدي بسنة أبينا إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذه السنة وحث الأمة عليها. يقول أنس رضي الله عنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كان في كل أضحى يصلي في الناس ثم يؤتى له بكبشين أقرنين أملحين فيذبحهما بيده يسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه عني وهذه عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هي سنة نبوية كريمة النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليها عمليا، فكان يقوم بها صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أنها تقع بموقع عظيم عند الله عز وجل قبل أن يقع دمها على الأرض. وهذه الأضحية كما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمراد هو تعظيم الله عز وجل في هذه الأيام بذبح هذه الأضاحي قربة لله وتعظيما لهذه الشعيرة، شعيرة النسك التي حثنا وعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. الأضحية حقيقة سنة مؤكدة، هذا حكمها في الشرع، وبعض العلماء قال بوجوبها على القادر والمستطيع. والحقيقة من الحرمان أن يكون الإنسان قادر ومستطيع وربنا موسع عليه ويزهد في هذا الفضل العظيم الكريم عند الله عز وجل. فلذلك أهل السعة أهل الخير ممن وسع الله عز وجل عليهم لا ينبغي عليكم أن تتركوا هذه السنة العظيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم تحت ذريعة الأوضاع وغلاء الأسعار الذي نعيشه. هذه السنة إذا زهدتم أنتم فيها فمن للفقراء؟ من الذي سيدخل السرور على قلب الفقراء فيطعمهم ويوسع عليهم؟ فهذه حقيقة يعني سنة كريمة عظيمة الله عز وجل يحبها وعظمها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لمن يعني يحرص على الأجر ويريد ما عند الله عز وجل أن يزهد في هذا الأجر وهذا الثواب العظيم في هذه الأيام المباركة. أحكام كثيرة تتعلق
0: في ناس كمان بتحكي بتوكل الأضحية لأشخاص لجمعيات لمؤسسات، شو الحكم في هذا الأمر؟
1: الأضحية يجوز فيها التوكيل، يعني بمعنى أنه لك أن توكل فيها شخص أو جهة تكون موثوقة معروفة بحيث أنك هذه الجهة تقوم عنك بالذبح وتوزيع هذا اللحم لا بأس، وبعض الناس بيقوم بهذا الشيء. لكن أنبه إلى أن قضية التوكيل ينبغي ألا تكون ديدا للإنسان. الأفضل والأكمل والأعظم أجرا أن يقوم الإنسان على الأضحية بيده بنفسه. يعني حتى العلماء استحبوا أن يذبحها الإنسان بيده إذا كان يستطيع أو عنده قدرة أو جرأة على هذا الأمر. فالأفضل كل ما أنت قمت بالفعل بنفسك وأشرفت على الذبح وتقطيع اللحم ووضعه في علب أو في أكياس وتوزيعه على المحتاجين فهذا شيء طيب جدا. واستحب العلماء أن تقسم الأضحية على ثلاثة أثلاث، ثلث لك ولأهل بيتك، ثلث لأقاربك وجيرانك، وثلث ثالث للفقراء والمساكين. فكلوا منها وأطعموا الفقراء والجوعى من المسلمين. هذه سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأضحية. وكذلك من الأمور التي ينبغي علينا أن نحرص عليها إنه الأضحية يجوز لأهل البيت الواحد أن يشتركوا فيها. يعني بعض الناس بيقول لك يا شيخ أنا ما بقدر، ممكن أنا وزوجتي مثلا، أهل البيت الواحد الذين يأكلون على سفرة واحدة على مائدة واحدة مصروفهم واحد، هؤلاء يجوز لهم أن يشتركوا في ثمن أضحية سواء كانت شات أو حصة عجل، فلهم أن يشتركوا في ثمن ذلك ولهم إن شاء الله جميعا الأجر في هذا الأمر
0: إن شاء الله. في كمان من الأسئلة والاستفسارات اللي بتكون أنه طب أنا بنفع أني أضحي على شخص ميت، عن والدي عن والدتي عن أخوي عن ابني؟
1: نعم، الأضحية عن الميت إن شاء الله الصحيح أنها تصل وأجرها يصل إلى الميت، يعني استنادا واستدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يضحي ويضحي عمن لم يضحي من أمته. فمن لم يضحي من أمته منهم من هو ميت، فإن شاء الله تعالى أنها من جملة العمل الصالح والصدقات التي تصل بإذن الله لمن فعلها عن الميت من أقاربه وأرحامه. في هنا سنة لازم ننبه عليها، إنه من نوى وعقد النية على الأضحية،
0: صحيح، هاي موضوع جدا مهم،
1: إنه يترك الأخذ من الأظفار والشعر من أظفاره وشعره، وهذا كل من نوى وعقد النية وشارك في الثمن. يعني اللي دفع ثمن الأضحية أو شارك في ثمن أضحية فيشرع له في هذه الأيام العظيمة إذا دخلت العشر من ذي الحجة أن يترك الأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي، حتى يذبح. وهذه سنة نبوية حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء اختلفوا، بعضهم قال يجب عليه أن يترك، بعضهم قال أنه من السنة وفعلها من جملة المكروهات، لكن يعني الإنسان لا يزهد بهذه السنة ولا يفرط فيها، فيحرص أشد الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بترك الأخذ من الشعر والأظفار فعلا اقتداء بفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: طيب. نعم. يعني إحنا هنا بصراحة أجملنا كثير من الاستفسارات والأسئلة اللي بتكثر في كل عام مثل هذا الوقت، إنه إيش هي أفضل الأعمال، طب إيش الأجر والثواب، شو بقدر أنا كإنسان غير قادر على الصيام أعمل من الأعمال الصالحة أكسب فيها الأجر، واللي أهمها وأبرزها الذكر، التهليل، التسبيح، كيف إني أشارك أولادي كمان بإنه يحيوا هاي الشعائر في البيت. يعني التلفزيون هلأ بنقدر نشغل على السعودية ومكة ويكونوا ناقلين شعائر الحج والطواف والسعي وهاي القصاصة، فإنه نعلم فيهم، نعلم أولادنا، نغرس هاي الثقافة وهاي الشعائر في أولادنا. كمان قديش مهم إني أنا أقوم مثلا، إيش أعمل في البيت أنا مع أولادي كأم، شو مهم إني أعمل؟
1: بداية إحنا يعني نبدأ نربي أبنائنا إنه هذه العبادة العظيمة، عبادة الحج، هي ركن من أركان الإسلام. كل أبنائنا بيحفظوا أركان الإسلام،
0: صحيح،
1: اللي هي الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فنعلم أبنائنا إنه هذه عبادة عظيمة الله عز وجل فرضها علينا نحن المسلمين، وهذه العبادة مربوطة بالاستطاعة. فعندنا عدة ملايين من المسلمين الله عز وجل اصطفاهم واجتباهم ليصلوا إلى هذه البقاع الطيبة المباركة. فجيد زي ما تفضلتي إنه يعني يعيشوا الأبناء هذا الجو بفتح الشاشات وشرح بعض التفاصيل التي يقوم بها الحجاج، كيف بيبدأوا أولا بالعمرة، عمرة القدوم، ثم بعد ذلك يجلسون ينتظرون حتى يوم الثامن أو يوم التاسع فيحرمون بالحج. يبدأ الحج من الوقوف بعرفة، ثم الذهاب إلى مزدلفة، ثم المبيت بمنى 3 أيام التشريق، ورمي الجمرات، ثم طواف الإفاضة وسعي الحج وطواف الوداع. كل هذه الشعائر والعبادات جيد أن يعني نحييها في نفوس أبنائنا ونعيشهم إياها واقعا بمتابعة. طبعا طبعا، هي شوف حتى أشياء يعني الله عز وجل يعني من لطفه ورحمته بنا إنه الحجاج وفقوا للحج ووفقوا ليصلوا إلى هذه المشاعر الطيبة المباركة. أنت كمسلم شو دورك؟ شرع لك مجموعة من الطاعات والعبادات لكي تكون مشارك بهذا الخير وهذا الأجر العظيم، منها صيام يوم عرفة مثلا، منها ترك الأخذ من الأظفار والشعر، هذا فيه تشبه بالمحرمين، فهو نوع من أنواع الربط الروحي والمعنوي والحسي بالحجاج والمعتمرين. كذلك شرع لنا أن نكثر من التكبير والتهليل والتحميد، يعني هذه التكبيرات هي نوع من المشاركة، يعني الحاج يقول لبيك اللهم لبيك وأنت هنا تكبر، وكذلك يشرع للحاج نفسه أن يكبر، فهي نوع من الاتحاد في الأفعال والروح، اتحاد الروحي بيننا وبين الحجيج الذين يقومون بهذا النسك العظيم المبارك. فإشراك الأبناء في هذه المعاني وهذه النفحات العظيمة من أجل وأفضل الطاعات والقربات، ومن أعظم ما نربي عليه أبنائنا ونغرس في أبنائنا حتى إن شاء الله ينشأوا معظمين لحرمات الله، معظمين لشعائر الله جل وعلا.
0: يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. أشكرك كل الشكر ضيفي الكريم دكتور براء بدير، دكتور شريعة، شكرا كثير على كل هذه التفاصيل وعلى كل ما أدليت به لحتى نجاوبكم على كل أسئلتكم واستفساراتكم وتحديدا ما يتعلق بموضوع الأضحية. شكرا كثير وجزانا وإياكم الله، وإن شاء الله يا رب يكتبنا من الصالحين في هذه الأيام المباركة. بهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون وصلنا وإياكم مع ختام حلقتنا لليوم ومشبارنا الصباحي. كل التحية لكل من كان منضم متابع ومستمع لنا في نهار اليوم الثلاثاء. شكرا لرعاة برنامجنا، شكرا لزملائنا المرافقين معنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد. يعطيكم ألف عافية أنتوا كمان مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، ومني أنا ريهام أبو حبل كل التحيات لكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر أف أم،
2: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
0: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
2: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
0: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
2: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
2: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
0: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
0: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

مهاجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042 439 217.

بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراتيجية

البريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح

0: تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراتيجية

كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9804 03.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: ماس الشنطير الذهب والماس و

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
2: فجر اف ام،
0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: مكان تنبض بالمحبة.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

مهاجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

الثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الادوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر الى الاسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات اسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، الى جانب محتوى تعليم احترافي باشراف نخبة من الخبراء. ومع اكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف افاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
2: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام.

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراتيجية

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر FM.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: فجر FM

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز رائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: ألماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. فجر FM.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

0: فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة واجهزة سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك. فجر أف أم.

خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: فجر FM.

سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM.

0: الان فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلي كمية فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: ريديك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر اف ام.
4: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.